Baby!

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم.
6: إذاعة تونس الثقافية معكم في رحاب المعرفة والإبداع.
7: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
8: فرقة الإذاعة التونسية،
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
10: تأليف من الحكيم،
7: سينما
11: هي فرحة الحياة،
7: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
7: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
13: على أجنحة الليل،
14: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: العشرة دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين واللي يسمعونا على موقعنا www.radioculturel.tn. معكم سيرين بن قاسم في الإعداد والتقديم، ومنصف المراحي في الإخراج، وتحية كذلك لزميلنا عادل اللي أمن تنقلنا من وإلى الإذاعة. بعد شوية تكون معنا الفنانة لطيفة العرفاوي مباشرة من مصر، نحكي معها على جديدها آخر مغنيات لطيفة العرفاوي سلمولي. بعد شوية إن شاء الله تكون بحذنا معنا في المباشر عبر الهاتف من مصر، وفي حكاية أغنية نحكيه على حكاية أغنية عايش من غير أمل في حبك للفنان الراحل علي رياحي. سهريتنا متواصلة حتى لنص الليل، نخليكم مع زياد غرسة حبيت نغنيك غنية.

العشرة وثمانية دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مواصلين معكم في سهريتنا حتى النص الليل. نحكي على النسخة الثامنة من مهرجان جابس سينما فن تحت إشراف الممثلة عفيف بن محمود اللي تتولى في النسخة هذه إدارة المهرجان اللي انطلق نهار 26 مي ويتواصل إلى غدوة 2 مي. الحقيقة شفنا أجواء جابسية بامتياز، العديد من اللقاءات، الأجواء وكذلك العديد من الأفلام اللي تم بثها وما زالت تتواصل الغدوة. شفنا العديد من الضيوف اللي حاضرين كما ظفر العابدين، هند صبري اللي شفناها محاطة خلينا نقوله بالجوابسية في عدة لقطات عفوية، كانت منغمسة مع الجمهور وسط الأغاني اللي تعبر عن التراث الجابسي، وكانت تمثل المواطنة التونسية بامتياز، يعني وكأنها تجردت من ثوب الممثلة وكانت موجودة بين الأهالي. الغدوة قلنا يتواصل المهرجان، وبالمناسبة هذية نعرفوا أنه اليوم يوم عطلة بمناسبة عيد الشغل، وكذلك غدوة السبت يعني صغار ما يقراوش، وهذه فرصة للجوابسية بشيزو صغارهم ويتفرجوا في الأفلام ويتعرفوا على العديد من الأشياء في المهرجان هذا اللي يمثل ولاية جابس. ذاك علاش الصباح لحداش متاع الصباح باش تلقاو فيلم لي خليني نقول أنا ذي أيقونة الصور المتحركة عند الصغار، وشكون ما يعرفش ولا شكون ما يحبش ماروكو لي غدوة تلقاوها مع الأحداش في المركب الثقافي محمد الباردي. فاللي عنده صغيرات ومغروم ماروكو ينجم يهز صغاره يمشيوا يتفردوا كيف مع ماضي ساعة. فما فيلم ميموري في المركب الثقافي محمد البارودي. بالنسبة للأفلام كذلك ذي فيلم في المسابقة، ومع ماضي ثلاثة باش تلقاو لا ديرنيير ريكولت، هو فيلم يتحدث على جابرييل عمره 13 سنة تلاحقوا أحلام متكررة على أبوه الغائب، أمه إيزابيل تكافح وحدها باش تربيه، لكن هو يقعد يلوج على أبوه. دونك تفاصيل الفيلم هذية تلقاوها غدوة في مع ماثلثة مع في سينما تدور، وهو فيلم روائي كما قلنا يعني موجود في المسابقة الرسمية. كيف في إطار سينما ما تدور في مهرجان جاب السينما فن مع ماثلثة تلقاو زادا بيرسيابل إيدول سبات النخيل، تلقاوها كذلك تنجموا تتفرجوا فيه، و فيلم لي سمح بالقاضي بعذران كيف مع ماضي ثلاثة، والعصافير لا تهاجر. الحقيقة خلينا نقولوا برنامج ثري جدا تلقاوه في المهرجان، إلى جانب معرض يعني يركز على جابس ويوري للضيوف ضيوف جابس العديد من الأشياء اللي ترتبط بهذه الولاية. كيف هو معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان الماء على حافة الكلمات، هذا كل تلقاوه في جابس سينما فن غدوة في آخر أيام النسخة الثامنة لمهرجان جابس سينما فن. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، نخليكم مع صباح فخري حبيبي على الدنيا.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم في سهريتنا حتى النص الليل، وبمناسبة دور الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب نقترح عليكم رواية من تأليف محمد عيسى المؤدب بعنوان القلادة الروسية، وهي رواية صدرت حديثا عن منشورات ميسكلياني، وهي الرواية الجديدة للكاتب محمد عيسى المؤدب، واللي من المقرر وكما شفنا أنه افتتحت رحلتها الثقافية في معرض تونس الدولي للكتاب، وشفناها في دار المسكلياني في المعرض، وتدور أحداث الرواية في فضاء قريب من باب بحر، وين تعيش البطلة بين تفاصيل حياتها اليومية ومكتبة صغيرة تقاوم النسيان، إلى أن تختفي في قلادتها السلافية التي حرست عنها 9 سنوات، يعني احتفظت بها 9 سنوات، وبسبب الاختفاء ذي تولي عندها برشا شكوك وتساؤلات في أجواء مشحونة بالصمت والأسرار، حيث تتقاطع المسائر بين تاجر يطارده الإفلاس ورجل غريب يطلب التواري، بينما يعلو همس الماضي ليربط بين ميناء بنزرت ومدن تتبدل لغتها وأقنعتها باستمرار. وفي هذا العمل يطرح محمد عيسى المؤدب تساؤلات جوهرية حول مفهوم الهوية والقلب المنقسم بين وطنين، واستعرض معنى الأمومة حيث تصبح مهددة، وحدود الثقة حيث تطغى لغة المال، وينزع الكاتب عن القلادة الروسية طابع الزينة ليجعلها وثيقة إنسانية تضيء ومحاول الجميع دفنه، متسائلا عن قدرة المنفى عن تطهير الروح أو تعريتها، وعن الأحقية في ملكية الحكاية، ليؤكد في النهاية أن بريق الكلمات هو المعدن الوحيد الذي يبقى صامدا أمام تحولات التاريخ ومعادن الحياة. إذن رواية القلادة الروسية لمحمد عيسى المؤدب تلقاوها في جناح دار ميسكلياني في معرض تونس الدولي للكتاب، اللي يتواصل حتى اليوم 3 ماي المقبل. شوية غير نمشيو لحكاية أغنية، و اليوم نحكي عن أغنية للفنان الراحل علي رياحي، وهي أغنية عايش من غير أمل في حبك. شنية حقيقة الغنية هذية وشنية القصة اللي وراها؟ لكن قبل ذي باش نسمعوا وائل الجسار ما تفوتنيش أنا وحدي.
2: وحياتك يا حبيبي رأيي

والجساري وصلنا العشرة واثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من التحق بنا ويسمع فينا على موجتنا موجات إذاعة تونس الثقافية. وقية حكاية وأغنية كما قلت لكم اليوم نحكيه على حكاية أغنية عايش من غير أمل في حبك للفنان الراحل علي الرياحي. اليوم نحكي لكم زاد على قصة الوردة الحمراء اللي كان يظهر بها علي الرياحي ديما في حفلاته. حياة علي الرياحي بالرغم من أنها كانت على تبدو وكأنها حفل بهيج ولوحة موسيقية زينها بصوته الفريد من نوعه، فأنه عرف نكسات عاطفية خلته يتوق إلى الحب الصادق. كان من بين الأصوات اللي تصدح بأحلى الأغاني العاطفية. كان يتنقل من صالة الفتح لصالة مدريد وقت اللي تلاقى مع المرأة اللي حبها وعشقها، تعلق بها وكان حب من أول نظرة. وفي إحدى السهرات استنيته ليكمل غنى وعطاته وردة حمراء، حب يشكرها ولا يقول لها كلام لكنها خرجت قبل ما ينطق بحتى حرف. كانت مرا مزيانة برشا وقع في حبها وكان ما يعرف عليها إلا حاجة واحدة، وهي أنها معجبة بأغنيه وأناقته وحضوره على المسرح. كان كل لا يمشي يجري لصالة الفتح بلكش يلقاها ولا يقابلها، لكن من نهارتها غابت وما رجعتش. ذك علاش قرر يوجه لها رسالة غنائية وترجمها في أغنية عايش من غير أمل في حبك من تأليفه وألحانه وغنائه. وفي أول نهار قدم فيه الغنية للجمهور ظهر في كامل أناقته، حاطت وردة حمرة في جيب الفيست متاعه، ومن نهارتها ما تخليش على التقليد هذا وين يخرج يغني والوردة الحمرة معاه في بلاصتها ما غابتش.

العشرة واثنين وخمسين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل. نعرفوا وتعرفوا إنه الإذاعة الثقافية ما تنجم تكون كان مساندة للفنانة التونسي بامتياز، وكل ما يبدأ فما جديد إلا ونكونوا معناها سابقين في أن نعديو الأغاني التونسية ويكونوا بحذنا الفنانين متاعنا التوينسة ويحكيوا على جديدهم وأغانيهم، وإن شاء الله يكونوا بحذنا موجودين هنا في استوديو 6 استوديو إذاعة تونس الثقافية. وتبارك الله ما شاء الله، يعني وإحنا على أبواب مهرجانات صيفية عدد فنانين وفنانات قاموا بطرح أغاني جديدة، كما ألفة بن رمضان اللي طرحت أغنية عندها 6 أيام، أغنية بعنوان إدمان. ألفة بن رمضان اللي عندنا مدة الحقيقة ما سمعنيش جديد، لكن رجعت بغنية جديدة، وما زلنا في الانتظار أنه بش يكون ربما فما أغنية أخرى بش يتم تقديمها في قادم الأيام. غدوة كيف كيف الفنان التونسي غزل عيادي يطرح أغنيته جديدة شفت القمر، نسمعها غدوة إن شاء الله على يعني القناة الرسمية متاعو في اليوتيوب، وتسمعوها إن شاء الله معنا في إذاعة تونس الثقافية. كيف كيف البارح الفنانة التونسية مريم نور الدين زاد طرحت أغنيتها جديدة بعنوان غالي، يعني تحكي على الإنسان الغالي اللي عندها، حسب ما شفنا الكليب أنها تحكي على البو، تحكي على الجد الغالي في حياتنا الكل. ذي أغنية تسمعها زاد إن شاء الله على إذاعة تونس الثقافية، وإن شاء الله علاش لا تكون بحضنا لهنا ضيفتنا مريم نور الدين. كيف كيف الفنانة الكبيرة نبيها كراولي، واللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا، ونبيها شفنا ديما عندها جديد، نبيها ديما حاضرة، ديما متعتنا بالأغاني متاحة. البارح كيف كيف طرحت أغنيتها جديدة الأيام، احنا نعرف أغنيتها الأيام والمكتوب اللي نسمعها بصوت نبيها، لكن هذه أغنية أخرى الأيام اللي نبيها كراولي اللي إن شاء الله إن شاء الله نشوفوها في المهرجانات الصيفية، وهي من بين الأسماء المطروحة أنها تكون سنة ضمن الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، يعني 60 مهرجان قرطاج إن شاء الله باش تكون موجودة من بين الأسماء اللي ربما باش تكون موجودة نبيها كراولي اللي باش نسمعها توا مباشرة على موجة إذاعة تونس الثقافية. إذن جديد نبيها كراولي الأيام على إذاعة تونس الثقافية.

0: جديد لطيفة العرفاوي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحكيو على جديد الفنانة لطيفة العرفاوي. سلموا لي غنية هبطت عندها نهارين على يوتيوب عاملة 390 ألف فيو. باش نحكيو بأكثر تفاصيل وفرحانين برشا أنها معنا في المباشر. لطيفة العرفاوي أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك سيرين ومرحبا بكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. توحشتكم وتوحشتونا برشا برشا.
0: توحشناك احنا زادة برشا برشا برشا وفرحانين انه تكون بحذنا وموجودة معانا على موجات إذاعة تونس الثقافية وديما بجديد. نحكيو على جديد أغنية سلمولي كلمات ابتسام محروس الحان محمدي توزيع يحيى يوسف ميكساج وماستر ياسر أنور. أول حاجة نحب نقولوك مبروك الأغنية لطيفة.
1: تعيشك الله يديرك فيك. اغنيه نحبها برشا برشا برشا معنا متسجله ليها توا عامين يمكن كان المفروض تهبط في الالبوم اللي فات او اللي قبله ما تعرف الالبومات الصيف نبداو ما كتبش ربي فتوا هالايامات حبيت ان انا نهبطها وهبطتها غالي عليا برشا برشا هالغنيه وطربيه حلوه وشكل مختلف عن اللي قاعد يدور في الـ في الـ في الساحة الفنية.
0: بالضبط هذا هو اللي لاحظناه ويظهر لطيفة تنتقي أغانيها بدقة لدرجة أنه قاعدين نشوفوا أنه كل غنية تخلي انتباع عند الجمهور وشفنا برشا يكتبوا عليها الغنية ذي ويطالبوا حتى أنها تكون كليب. لطيفة
1: بالضبط أنا بديت تعرف أول نهار نهبت الغنية ما نحبش نشوف الكومنت اللي في اليوتيوب لكن البوزيتيف كومنتس اللي موجودين على اليوتيوب وعلى الانستغرام على البلاتفورمز كلها فرحوني برشا برشا برشا برشا ويحبوها تتصور وفرحت انه الناس حبتها برشا كما انا نحبها يعني انا الاغنيه دي ياسر اثر فيا ياسر وفكرتها وكلامها برشا ناس مهاجرة وبرشا ناس بعاد على بعضها وبرشا ناس ما تلحقش تفرح مع بعضها عيد ميلاد وجي بفرقة ففرحت برشا بالردة فعل الناس بصراحة سيرين ويظهر لي مجبورة يلزمني نعملهم كليب إن شاء الله إن شاء الله كي جيت نصورها في تونس
0: إن شاء الله إن شاء الله خاطر بالحق شفناها مست برشا ناس كما قلت أنت يعني فيها العديد من المواضيع اللي مغترب اللي جاء عيد ميلاد ومش بحذانا اللي غايب يعني الحقيقة مست العديد. خلينا نقوله كيف سمعت الغنية لأول مرة لطيفة عجبتك خلينا نقوله الحب من أول يعني ما سمعتها وإلا أكا تقعد تسمع وتعاود لين تقتنع ومن بعد تختار
1: لي أنا الغنية اللي تشدني فريمون سؤالك حلو خاطر توا أنا جاي من الاستوديو كنا نحكيو في الحكاية ذي الغنية اللي من أول ما نسمعها تشدني هكا بقوة نشد فيها هكا هاو نحسها ونمشي في الميتافور فيها في الصور اللي فيها نمشي في الأفكار اللي فيها في الموسيقى اللي فيها. أنا أول ما سمعتها هبلت عليها كان محمدي وهو ملحن رائع جدا جدا جدا شاب سمع هذه وإحنا في استوديو قلت له هذه باش نسجلها وسجلناها وكنت في يعني في قمة الاستمتاع وأنا قاعدة نغني فيها معناتها ماهيش من الغنيات الريتميك اللي تبدا ما مضطرة تمشي مع البيت تمشي مع الريتم كذا هذه غنية قاعدة تحس فيها وتغني وكهو معناتها هي نوتخ ستيل يعني أنا تفكرني بلما جيبوا سيرتك بالأغاني هذوك العربية الناس حبوها يعني
0: اي اكيد معناتها حسينا زادة بالحق فكرتنا في الاغاني كما قلت انت لما يجيبوا سيرتك يعني حسينا كان نوع التربي اللي تعودنا به عند لطيفة قبل
1: اللي انا نحبه برشا والناس ياسر ياسر ياسر يطلبوا مني النوع هذا من الاغاني بالاخص جمهوري الرائع في تونس جمهوري الذواق في تونس احنا مازلنا الحمد لله على هذه النعمه انه جمهورنا في تونس لازال يتذوق الفن بشكل كبير برشا
0: صحيح والجمهور التونسي كما نقولوا سميع يعني يحب معناتها يسمع الأغاني وينقد كذلك وتعجبه غنية يقول عجبتني وتلقاها بعدك تولي حتى بعد التراند على كما نشوفه تويك على مواقع التواصل الاجتماعي وكما تعجبوش يقول ما عجبتنيش
1: بالضبط كيما قال لي مع الالبوم اللي فات الاغنيه قبل ما يهبط الكليب نتاعها اللي هي سوري تعمل صارت ترند على تيك توك وعلى صحيح. كل المواقع بشكل كبير برشا. فلا احنا جمهورنا ما يجملش
0: صحيح.
1: احنا جمهورنا يا يحبك يا ما يحبش، يا حب الاغنيه يا ما يحبهاش، ما عندناش. وهذا اهم حاجه معناتها تخلي يولي عند الفنان. كيف انا مثلا الجيد نتاعي هو جمهوري اللي في كارتاج سيلفي كيما جيد، يعني هو اللي يوجهني راهو هذه الاغاني هي اللي حلوه. كي غنيت ونحبك وغنيت يا اللي مروح
0: أيه.
1: وغنينا الأغنية التونسي جدد مع أمين قلسي وياسين حمزاوي رد فعل الناس ما تتخيلش قديش فرحتني يا اللي مروح، ما نحكيلكش قديش تراند كانت على تيك توك
0: صحيح.
1: ولا زالت لغايه الان يعني سلمولي الدات البارح، ما زالت كهربت البارح معناتها ولا اليوم ولا منتو
0: ايه عندها عندها نهارين
1: اكزاكتومون مزيكي هبطت وبديت اللي فيديو تتعمل عليها باسكو كما قلت لك هو وجع برشا ناس. احنا في منطقتنا العربية ولا البرا عندنا كل وجع متاع الغربة، كل وجع متاع البعد، كل وجع متاع انه فمشى كل لما المتعودين بيها
0: لشكون تقول لشكون تقول لطيفة العرفاوي سلموا لي علي غايب؟
1: اه ليه ما تفكرنيش لا ترسلي ما راقدش ما
0: لطفة عليك
1: دزعنا دزعنا الدرع كنت في استديو عديت وبقي ونويح كل
0: لطفة عليك
1: الله
0: يرحمها الله يرحمها
1: ان شاء الله
0: الله يرحمها. واكيد اللي عنده حد غايب عليه الحقيقه كما قلت لك الاغنيه هذه هي اللي تتحس حقيقه، وخاصه انها زاد اغنيه ترابيه وتغني فيها كذلك لطيفه العرفاوي. لطيفه، هل انه لطيفه من الفنانين اللي تحب تكون جزء من حياتها مترجم في اغانيها، والا فما حاجات تتحفظ بهم لنفسها؟
1: سؤال حلو سؤال حلو برشا. ما تعرفني انا ما نعرفش نكذب وما نعرفش نخبي. فما مواضيع تشدني اكثر كيما نبدا كي نكون عايشتها. وساعات نطلب فكره من شاعر، هذا الكلام هذا كنت نعمله ديما مع الاستاذ عبد الله محمد. الله يرحمه، لكن توا مع الشباب وكل فما بعض الشعراء ساعات نعطيهم فكرة مثلا نقولوا ماذا بين نغني الفكرة هذه. نتحفظ ببعض الأشياء أكيد، فما حاجات يعني، لكن في الغناء الواحد ينجم يقول اللي يحب عليه اللي متحفظ عليه لكن بشكل متحفظ.
0: نعم اي
1: يعني ولكن نقول لك حاجه، احنا حياتنا كلها سيرين، حياتنا كلها سي دي سنتيمون، يعني هي احاسيس ومشاعر وافكار وبني ادمين وحياتنا هكاك. فبالتالي الاغاني هي مرآه للحياه.
0: نعم
1: مرآة للحياة الحلوة، مرآة للأوقات الصعيبة، للأوقات الباهية، للأوقات الجميلة، وهذيك الحمد لله على نعمة الفن والموسيقى والغناء.
0: صحيح.
1: الحمد لله.
0: وهو تعتبر ربما المتنفس نتاع الفنان، فكل الأغنيات نتاعه والرسائل اللي يعديها من خلال الأغنية، خلينا نقوله
1: المتنفس الوحيد بالنسبة لتي فعرفاوي، بالنسبة لي الفن والغناء والموسيقى هو المتنفس الوحيد.
0: نعم.
1: دي بعض الرياضة، دي بعض الطبيعة، دي بعض اللمة، الناس، بعض الناس اللي تحبهم تقعد معهم، ولكن الغناء والفن هو الملجأ الوحيد اللي ربي سبحانه أعطاهولنا في هالدنيا.
0: أكيد أكيد. نستنى وزادة في ألبوم متكون من 7 أغاني، ألبوم من ألحان الراحل الكبير زيادة رحباني. وقتاش يرى النور الألبوم هذايا لطيفة، خاصة أنه برشا يستنوا فيه؟
1: أولا أنا محظوظة ونحمد رب العالمين وألف رحمة ونور على روح زيادة رحباني.
0: أكيد.
1: هو نعتبره ما يموتش، أنا لسه كنا في ميتينج من نهارين أنا والتيم تاعي كلنا ونتكلموا عليه كأنه بالنسبة لي هو في لبنان ما ماتش، معناتها خاطر اللي يعمل موسيقى كما زيد رحباني وفن خالد وفن راقي وفن هادف.
0: نعم.
1: ونحط تحت هادف مية سطر لا يموت الفنان الحقيقي، عمره ما يموت، زياد رحباني عمره ما بش يموت. احنا اخر عمل عمله زياد رحباني هو البومي، مازلنا ما سميناهوش، 7 اغنيات منهم اغنيتي للاستاذ عبد الوهاب محمد، كلمات الشعر الكبير عبد الوهاب محمد. وقتاش يرى النور في الظروف؟ الله اعلم، الله اعلم. احنا قاعدين نشوفوا في ظروف مفاجئة وظروف قاسية جدا يمر بها لبنان الحبيب والوطن العربي كله، منطقة الخليج والعراق، كل اللي قاعد يحصل بين إيران وإسرائيل وأمريكا مؤثر على المنطقة كلها. وربي يستر وكها، وإن شاء الله نتمنى أن الدنيا تهدى و...
0: إن شاء الله
1: وننجم نهبطه في ذكرى وفاته اللي هي 26 جولاي
0: إن شاء الله.
1: هو جميل يعني، كان الحقد سينو الله أعلم حسب الظروف بصراحة.
0: إن شاء الله إن شاء الله نسمعه على قريب، والأكيد أنه بش يكون ألبوم يعني في أغاني، خلينا نقول هو متشوقين أنه نسمع للأغاني هذه، خاطر أول مرة الملحن الكبير المرحوم زيادة رحباني لحن لأغاني مصرية هي من أداء لطيفة العرفاوي.
1: فعلا فعلا هو أول مرة يلحن كلمات مصرية للشاعر العظيم عبد الوهاب محمد. رفيق دربي أنا يعني 15 ألبوم لعبد الوهاب محمد و... وغيرهم، أعمال السيدة أم كلثوم والسيدة وردة و... يعني قيمة وقامة مثل عبد الوهاب محمد وزياد رحباني لما يتقابلوا على أغنية فينا أكيد حاجة مختلفة تماما.
0: ذوري إحساس آخر لطيفة أنه أنت من أول اللي تغني كلمات مصرية ويلحنها الكبير زياد رحباني، وخاصة هو من آخر الأعمال اللي خدمها قبل الوفاة.
1: هو آخر عمل قعد أنا نخدمه فيه بخيسك تخوزون، يمكن 3 سنين نحن نخدمه فيه ومرض في نفسها، ومن بعد عودنا رجعنا خدمنا والله غالب قدر الله ما شاء فعل، هو توفى قبل ما هذا الألبوم يرى النور يعني.
0: فما أغاني أخرى قاعدة تحضر فيها لطيفة نشوفوها في قادم الأيام؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد عندي أعمال أخرى مهمة جدا جدا جدا مع شعراء وملحنين شباب، منهم الناس اللي أنا تعاملت معاهم، الأستاذ وليد سعد، الأستاذ تامر علي، الأستاذ إسلام رفعت أردني، مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء، محمد رفاعي، نادر عبدالله، مجموعة كبيرة نجحنا مع بعضنا. فأتمنى من رب العالمين هالأيامات إن شاء الله نكمل ونشوف أنه المناسب اللي بش ينزل الأول يعني.
0: إن شاء الله بش تكمل في الترابي ولا بش نشوفه ألوان أخرى؟ يعني تعودنا أنه لطيفة نشوفها في في ألوان مختلفة، وهذه نقطة القوة ربما اللي تحسب لي لطيفة العرفية.
1: الحمد لله، يمكن هك التنوع أنا ديما مصر عليه، أنا بنت تونس، الأخ تونس مفتحة على كل الثقافات العالمية. أنا متربية في بلادي، فذاك علي شديتك التنوع ذاك وكبرت به معناتها. احنا واحنا صغار كنا نسمعوا جوجوش ونسمعوا امالتايين ونسمعوا جيمس براون في كارتاج واحنا اطفال يعني. فانا بالنسبه لي التنوع معناتها حاجه مهمه جدا في الريبرتوار بتاعي يعني. انا اللي عملت الهاوس بالمقسوم كما ما تروحش بعيد، عملنا التكتونيك في الكاميوم اللي فاتوا، عملنا جاز، عملنا تربي، عملنا. فأنا بالنسبة لي الألبوم هذا اللي قاعد نحضر فيه زاد فيه مفاجآت كبيرة برشا.
0: إن شاء الله قريبا نزيد نشوف أكثر جديد للطيفة العرفاوي. نختم معك بالمهرجانات الصيفية، باش تكون موجودة السنة في تونس في المهرجانات الصيفية؟
1: والله بقدرة ربي نتمنى يعني. أنا معروض علي عدة مهرجانات وقاعد نشوف مع وزارة الثقافة. السنة طبعا عام خاص جدا، مهرجان قرطاج 600
0: نعم.
1: قاعدين نشوفه إن شاء الله إذا ربي سهل. هو المؤكد أني أنا باش نكون في المهرجانات. فين وفين مازلنا ما حددناش بالضبط يعني، لغاية ما وزارة الثقافة هي هم اللي يقولوا لي يعني.
0: ان شاء الله الجمهور يستناك ان شاء الله في المهرجانات الصيفيه. نستناوك احنا زاده تكون حاضره لهنا في تونس وتجي بحذانا لهنا للاستوديو. اليوم كانت مداخله هاتفيه، نتمنى انك تكون بحذانا المره القادمه لهنا في الاستوديو ونحكيه باكثر تفاصيل على المهرجانات اللي تنجم تكون عندنا المواعيد كي باش تكون موجوده بحذانا في تونس ونسمع اكثر الجديد معك. شكرا لك لطيفة العرفاوي، شكرا لك خديناك رغم التعب، يعني نعرفوا اللي كنت في الاستوديو بريسك نهار كامل، لكن انت عطيتنا كلمه وكنت معنا في المباشر.
1: والله ذكرت في وانا راجعه للدار انا ودوريس قلت لها نقول لك حاجه يا دوريس، قالت لي قلت لها توحشت تونس برشا برشا برشا برشا، ما نعرفش هكا فجاه معناتها. قلت لها شويه هكا وتلقاني نجزت مشيت لتونس، ما تسالنيش علاش من غير علاش.
0: وتونس اكيد وتونس يستناوك ديما باش تكون موجوده لهنا وتحيي الحفلات اللي الجمهور يستناك في كل، خلينا نقولوا في كل ولايه من ولايات الجمهوريه التونسيه.
1: شرفني.
0: شكرا لك لطيفه العرفاوي، كنت معنا مباشره على موجات اذاعه تونس الثقافيه. شكرا لك وليتك زينه.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

11:28 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل وقيت باش نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم، وموعدكم مع سهرة استثنائية نهار 9 ماي المقبل في المسرح البلدي بصفاقس مع الفنانة صوفيا صادق، وذلك مع 8 متاع الليل. غدوة السبت على ركح نفس المسرح، المسرح البلدي بصفاقس، موعدكم مع حفل للفنانة لميا رياحي مع نادي رياحيات. وعلى ركح مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة شاذي الإقليبي بالعاصمة، موعدكم مع سهرة أوبرا داندون إيني دو أنغي بورسيل، وذلك أيام 14 و15 ماي المقبل مع 7:30 متاع العشية. يلا مازلنا مواصلين، ومباشرة نخليكم مع فيصل ولميا رياحي، وين الضحكة؟

ألفة بن رمضان، توصلنا للأحداش و53 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ألفة بن رمضان اللي باش تلقاوها نهار 9 ماي المقبل في لندن، حفلة بعنوان For the first time in London. باش تكون بشركة في حفلة معها الفنان فوزي بن قمرة وجنجون، حفلة تونسية بامتياز قدموها كل الإعلامي على الشابي وريهم بن عليا، باش تكون في لندن نهار 9 ماي لكل الجالية التونسية الموجودة في لندن. تستناهم سهرة تونسية بامتياز. خلينا نقول الحفلات هذه هي اللي تقرب المتغربين من بلادهم، ترجعهم للأجواء التونسية اللي ربما يبدأوا واللي يكونوا متعطشين لها عندهم برشا. أجواء المهرجانات الصيفية في تونس وأجواء الفن التونسي، شوفوا 3 أنماط مختلفة بين التراب يعني الفن الشعبي والراب، ويعني مختلف الأنماط الموسيقية باش تكون حاضرة في السهرة هذية. تستنى كما قلنا الجالية التونسية الموجودة في لندن. أكيد عديد الحفلات قاعدة تتقام الخارج من تونس، يأمنها العديد من الفنانين التوانسة حتى يلتقيوا بالجالية التونسية اللي غادي خلينا نقولوا الجالية اللي تكون لهم الحفلات هذية متنفس ليهم، يقربهم البلاد، يخرجوا من الضغط اليومي والبعد اللي يحسوه خلال السنوات. نعرفوا انه العديد ما ينجموش كل سنة يكونوا موجودين بحذا عائلاتهم، لكن على الأقل مثل هذه التظاهرات أو الحفلات تنجم يعني ترجعهم شوية للأجواء التونسية اللي يفتقدوها العديد من السنوات، وكذلك يكون فرصة في للقاء بين الجيل الكل مع بعضها، يعني هكا حتى تتخلق يعني علاقات عائلية جديدة بين الجيل الكل الموجودة خارج حدود الوطن. وتحية لهم أنتم اللي تسمعونا على 3W.radioculturel.tn. إن شاء الله تكونوا ونسناكم في سهريتنا لليلة، إن شاء الله تكونوا نكونوا كنا خفيف ظل عليكم، وكذلك متعناكم بالأغاني اللي سمعتوها في سهريتنا لليلة. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لزميلنا منصف المراحي كان معنا في الإخراج، تحية لكم انتوما اللي سمعتونا حتى التوى، تحية لضيفتنا لطيفة العرفاوي اللي كانت معنا في المباشر بكري شوية من مصر، وأجمل تحيات سيرين بن قاسم، ليلتكم زينة.

0: تعدي.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
2: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، نحييكم في بداية هذا اللقاء في مقامات أخرى من مقامات التجلي مع الأذكار الدينية والأناشيد الصوفية والطرقية. سوف نواصل في هذه الحلقة حديثنا عن الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفتوري وطريقته السلمية التي تعتبر مثل ما بينا في الحلقة السابقة امتدادا للطريقة العروسية، التي تعتبر بدورها امتدادا للطريقة الشاذولية التي تمثل من ناحيتها تواصلا وتطورا للمدرسة الصوفية المديانية التي أرسد عائمها الشيخ أبو مدين شعيب البجائي ونشرها في كافة الأقطار المغاربية خلال القرن الثاني عشر الميلادي. ومن أهم التقاليد والأعمال الفنية التي أرست دعائمها المدرسة الصوفية المديانية وحافظت عليها مختلف الطرق المتفرعة عنها هي تقاليد نظم الشعر المتصل بالعقيدة الصوفية وإنشاده، وقد تجلى هذا الأمر مع الفرع الشاذلي بالمغرب الأقصى من خلال تقاليد الطريقة الجزولية، كما تجلى ذلك أيضا مع أحد الفروع الشاذلية بإفريقية من خلال تقاليد الطريقة العروسية وسليلتها الطريقة السلمية التي أسسها الشيخ عبد السلام الأسمر في منطقة زليطن الليبية. لقد اعتمد الشيخ عبد السلام في مرحلة متقدمة من شبابه ممارسة السماع الصوفي في رحاب الطريقة العروسية التي انتسب إليها في سباه، وذلك بعد تلمذه وتخرجه على يد الشيخ عبد الواحد الدكالي صاحب التوجه العروسي، إلا أنه أحدث في هذا السماع أمرا جديدا من خلال استعماله لآلة الدف أو البندير خلال الذكر وأعمال الحضرة، وهو ما جلب إليه سخط شيخه الدكالي الذي لم يألف آلات الملاهي حسب قوله في أعمال التصوف. وعلى الرغم من أن الشيخ الدكالي قد غضب جراء هذا التحول المفاجئ الذي طرأ على سيرة مريده وأنكر عليه ما أظهره من وجد على وقع الدفوف وسعى إلى تأديبه بالحبس، إلا أنه صفح عنه بتدخل من شيخه فتح الله ابن أبي راس القيرواني الذي أقنع الدكالي بأن الأسمر لم يكن يملك ردا لهذا الجذب الذي طرأ عليه باعتبار خروجه عن زمامه وطوعه. ومنذ ذلك الحين ولع عبد السلام بضرب الدف واصطحابه خلال السماع. ولم يكن إنكار الشيخ الدكالي على مريده بسبب استعماله للسماع الذي درج عليه الشيوخ وأتباع الطريقة العروسية، وإنما كان بسبب ميل الأسمر وركونه إلى ضرب البندير الذي اعتبره معصية، لأن الله حسب قوله لا يعبد بالشطح والردح والدفوف والكفوف، فقد أحدث عبد السلام ابن سليم حسب رأي شيخه الدكالي شيئا جديدا لم يكن مألوفا لدى أتباع العروسية، وهو السماع بمصاحبة البندير.

لقد رأينا منذ حين أعزائنا المستمعين وخلال خوضنا في سيرة عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية المتفرعة عن الطريقة العروسية وعلاقته بالسماع والإنشاد الصوفي، كيف أحدث هذا الشيخ شيئا جديدا لم يكن مألوفا لدى أتباع العروسية، وهو السماع بمصاحبة البندير، وهو ما جلب له غضب شيخه وأستاذه عبد الواحد الدوكالي. وفي محاولة منه لاحتواء غضب شيخه ونيل رضاه، لجأ الأسمر إلى الشيخ فتح الله أبو راس القيرواني الذي تتلمذ الدوكالي على يديه، وطلب منه إصلاح ذات البين. فتكلم القيرواني مع الدوكالي في شأن الأسمر على أساس أنه معذور في ولاهه ووجده الذي لم يكن له فيه من سبب سوى حبه لله، حتى وإن ترافق ذلك بضرب الدف الذي لم يكن غاية في حد ذاتها. ويشير الباحث مصطفى عمران الذي تولى جمع ودراسة رسائل عبد السلام ابن سليم إلى أصحابه ومريديه أن استعمال ابن سليم للدف خلال السماع يعتبر سابقة في الطريقة العروسية، وقد كان لهذا الأمر ردة فعل شديدة من قبل شيخه الدوكالي ومن قبل شيوخ الفقه في ليبيا. ولكن عبد السلام أصر على هذا الاستعمال لهذه الآلة الإيقاعية، ولسان حاله يقول: إذا كنتم تجيزون السماع في أعمال التصوف عامة، فلما لا تجيزونه مع الدف؟ خاصة وأن سبب إجازة هؤلاء للسماع هو نفس السبب الذي يمكن أن يجوز به استعمال آلة الدف، باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه استماعه للإنشاد ثبت عنه أيضا استماعه للدف، وكلا العملان يعتبران من المحفزات والمنشطات على قطع منازل الطريق الصوفي. سلم الشيخ الدوكالي بصدق نية مريده الأسمر وسمح له باستعمال الدف أوان السماع لبلوغ الوجد والاستعانة به لمزيد القرب والوصول إلى الله. ومنذ ذلك الحين أصبحت آلة الدف من أوكد الاستعمالات من قبل الشيخ ابن سليم خلال السماع. واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض، ولسان حاله يقول: قلبي ممحون بالمعاني والأذكار.

من دلائل حث مؤسس الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر على ممارسة السماع والإنشاد خلال أعمال التصوف ما جاء في رسائله إلى مريديه عند قوله: عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئاً ويكون ذلك بالتجويد، وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، واقرؤوه جهراً على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازموا المعبر عنه بالحضرة، فإن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر، وهو الشطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. لقد استقر عبد السلام الأسمر بمسقط رأسه زليت، وأنشأ بها زاوية لاستقطاب الطلبة والمريدين بعد أن أجازه شيخه وسمح له بالتصدر للتعليم وإفادة الناس. وعمل هذا الشيخ الفتي على استقطاب التلاميذ والأتباع، غايته في ذلك إصلاح أوضاع تلك البلاد التي كانت متردية على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية وغيرها زمن حكم أحد الشيوخ الذين استفردوا بالسلطة على إثر انفصال طرابلس عن سلطة الحفصيين سنة 99 و800 للهجرة، 60 و400 ألف للميلاد. فانطلق عبد السلام في تحفيظ القرآن للصغار، ونظم دروسا للكبار في العقيدة وأصول الفقه واللغة والتفسير والتصوف، كما نظم إلى جانب ذلك حلقات الذكر الصوفي وحصص السماع بمصاحبة التوقيع على الدفوف المسماة أيضا بالبنادر. وعلى الرغم من أن شيوخ الأسمر قد برروا استعماله للسماع بالدف على أساس صدق حاله وخلوص نيته في سعيه للقرب من الله، وأنه لا يسمع بالطبع والهوى، وإنما سماعه يكون بالله وفي الله، فإن الأسمر قد تشبث بهذا الاستعمال وواصل فيه حتى خلال تصدره لتعليم المريدين وتربيتهم، وذلك لاستقطاب المزيد من الأتباع، خاصة من فئة الشباب التي يعجبها هذا النوع من الأعمال، وكل ذلك بهدف تأسيس قاعدة تنظيمية واسعة يستعين بها لتجديد بناء المجتمع الذي أصابه الفتور والانحلال زمن حكم الشيوخ، ومحاولة تأسيس واجهة شعبية لمواجهة الأعداء الإسبان المتربصين بالبلاد خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ الأعراض الليبية والمغاربية عموماً.

مواصلة لحديثنا حول سيرة الشيخ عبد السلام الأسمر، وخاصة مسألة ولعه بالذكر والسماع الصوفي بمصاحبة آلة البندير الإيقاعية، فأننا نشير إلى المعارضة الشديدة التي لقيها شيخ السلامية على هذا السلوك من قبل معظم الناس بين خاصة وعامة، ومما جاء في مناقبه على لسان تلميذه البراموني أن الشيخ لما استقر بزاويته بزليتن وتصدر للتعليم الديني والتربية الصوفية باعتماد شتى الأساليب التي من بينها السماع المعبر عنه بالحضرة، والذي كان مصحوبا باستعمال الدفوف مثل ما درج على ذلك منذ ابتداء أمره وبموافقة شيخه الدكالي وكذلك القيرواني، توافد عليه جم غفير من الطلبة والمريدين من مختلف الأمصار وعلى اختلاف الأعمار، مما أقض مضجع فقهاء زليتن ومعلميها، فقد خلت حلقاتهم عندئذ من الطلبة الذين التحقوا بدروس الأسمر وحضرته الصوفية. ويضيف محمد مخلوف في كتابه حول هذا الأمر نقلا عن أحد أتباع الأسمر وهو عبد الرحمن المكي أنه من بين أشد المنكرين على الشيخ السلامية عند استقراره بزليتن هو الفقيه سالم ابن عبد القادر الحامدي، الذي وصفه المكي بالشيخ الإمام العالم العلامة، والذي جاء من مصر وانتصب بزليتن لتعليم الطلبة قبل قدوم الأسمر إليها. ولما جاء عبد السلام الأسمر إلى زليتن أقام بها الحضرة ليلا ونهارا على حد ما حكاه صاحبه عبد الرحمن المكي، فتكاثر عليه الزيار والأتباع وبلغ عددهم 70، وكان من بينهم 19 طالبا أتوا من حلقة الشيخ سالم المذكور، فاعتقدوا في الشيخ الأسمر وأخذوا طريقته وصاروا من أتباعه. فما كان من الفقيه سالم الحامدي إلا أن أرسل للأسمري ينهاه عن استعمال الحضرة وضرب البندير قائلا في شأنه: إما أن يستتاب عبد السلام أو يقتل. فتملك الشيخ عبد السلام إثر ذلك حال عظيم، وأنشد في هذا الشأن هذه الأشعار: إياك يا سالم لا تنكر الأذكار، باريك لا تندم واصمت على الإنكار، ذا أمر متعظم باين خفا وجهار، إن كان تبغي العلم أنا نحفظ المعيار، عندي بحور الفهم والنور والأسرار، وإن كان تبغي الحلم عليك بالأخيار، اخدم وتحزم واعشق وجيج الطار، وإن كان تبغي الظلم ادخل مع الأمار، تبقى كلاب الدم تاتيك من الأفجار، وإن كان تبغي الحكم عليك بالأمصار، لا عد تتكلم في الذكر يا نكار، وإن كان تتقدم تبقى ميل حمار، في الشوري تتهشم تتغذم في الغبار، اسحب رجال العلم تورد على الأبحار، وإن كان تبغي السم نعطيك بالقنطار، إياك يا سالم اشطح على الأشعار، اجذب ولا تفخم وارقص على المزمار.

إنه بصرف النظر مستمعين الأكارم عن صحة نسبة الأشعار التي كنا قد سقناها منذ حين للشيخ عبد السلام ابن سليم، وحتى إن لم تكن من نظمه وكانت من وضع أتباعه أو أتباع طريقته في أي فترة زمنية كانت، فإن ذلك يؤشر على توجهات هذه الطريقة الصوفية التي اتخذت من الممارسات الإنشادية والموسيقية عموما أساسا لأنشطتها الصوفية، ولم تكن تقبل المعارضة والإنكار على هذه الأعمال التي أصبحت مقدمة على سائر الأنشطة والممارسات الصوفية الأخرى. ويتجلى ذلك بالخصوص في أحد أبيات هذه المنظومة التي جاء فيها: اخدم وتحزم واعشق وجيج الطار، وهذا دليل على أولوية الفعل الميداني والممارسة العملية مقارنة باحتشام المستوى الفكري والنظر العقلي. ويحيلنا هذا الأمر مباشرة إلى مميزات تيار التصوف المدياني وشيخه أبو مدين شعيب، الذي كرس هذا المبدأ وجعله من أساسيات الطريق الصوفي. فقد اتخذ أبو مدين منهجا عمليا في تصوفه يعلي من جانب الممارسة والفعل في مقابل التقليل من شأن التفكر والعقل، وذلك اعتمادا حسب قوله على صورة الملك التي يعتبرها صورته التي لا يتعداها، والتي وردت في بدايتها الإشادة بقيمة العمل مقارنة بالعلم، ومما جاء في الآية الأولى والثانية من سورة الملك قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو السميع البصير. كما تضمنت هذه السورة أيضا إشارات إلى المضامين الصوفية التي كرستها المدرسة المديانية وكذلك سليلتها من بعدها، وهي الشاذولية التي انبثقت منها العروسية والسلمية بعد ذلك، والتي تتلخص في صدق التوكل والاستقامة والسير في النهج القويم.

0: بهذا الإنشاد البديع للشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا اللقاء من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. نحييكم مستمعينا الأعزاء ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها، مع أجمل تحيات سونيا هداوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
3: أعزائي المستمعين أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني ككل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا.